0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Faleh Ezzeydi, Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'la ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile iki ülke arasındaki ilişkileri, ekonomik işbirliğini, genişletme yollarını ve Alman yatırımlarının Irak'ta desteklenmesini ele aldı. Zeydi ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Irak Elektrik Bakanlığı ile Siemens şirketi arasında Irak'ta enerji işbirliği ilkelerinin dördüncü aşaması için anlaşmanın imza törenine başkanlık etti. Zeydi, Irak'ın ham petrol üretimi ve ihracatını artırmaya ayrıca elektrik enerjisi üretim düzeyini yükseltmeye yöneldiğini vurguladı. Zeydi, Berlin'de yaptığı açıklamada savaş ve barış kararının devletin elinde olduğunu ve Irak güçlerinin sahada kontrolü sağlayabilecek kapasitede bulunduğunu vurguladı. Irak Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından alternatif bir güzergah olarak Suriye üzerinden petrol ihracatına başladı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Adnan Feyhan, meclisin eğitim sektörüyle ilgili yasal düzenlemeleri gözden geçirmeye ve güncelleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Dürüstlük Kurumu Başkanı Muhammed Ali Allami, Irak'ın yolsuzlukla mücadele ve aranan şahısların takibi çabalarına Interpol'ün desteğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Şamiye bölgesinde bir patlama meydana geldiği yönündeki haberleri yalanladı. Kerbela Polis Komutanlığı ilde işlenen bir cinayetle ilgili iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçar ülkesinin ay yüzeyinde indirilmesi planlanan uzay aracının üretimini tamamladığını açıkladı. İran devrim muhafızları Algaya adlı dev petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı bölgeye geçmeye çalıştığı sırada bir mayına çarpması sonucu patladığını açıkladı. Amerika Hazine Bakanlığı Tahran'la bağlantılı gerçeklerle Rusya'nın VTB bankasına yaptırım uyguladı. Yemen hükümet güçleri hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Taiz'in batısında yeni mevzileri ele geçirdiklerini açıkladı. Körfez'deki üretim bölgelerinden gelen doğal gaz akışındaki aksamaların ortasında Avrupa'da doğal gaz fiyatları sert bir şekilde yükseldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي راديو تركمان FM الفضائية. هذا موجز لأهم وآخر التطورات لهذا اليوم. رئيس الوزراء علي الزيدي يبحث في برلين مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني فيريديش ميتريس العلاقات بين البلدين وسبل توسيع التعاون الاقتصادي إلى جانب دعم الاستثمارات الألمانية في العراق. الزيدي والمستشار الألماني فيريديش ميتريس يرعيان مراسم توقيع اتفاقية المرحلة الرابعة من مبادئ تعاون الطاقة في العراق بين وزارة الكهرباء وشركة سينيميس. الزيدي يؤكد أن العراق يتجه نحو زيادة إنتاج وتصدير النفط الخام ورفع مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية. الزيدي يؤكد من برلين أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وأن القوات العراقية قادرة على مسك الأرض. العراق يبدأ تصدير النفط عبر سوريا كمسار بديل بعد إغلاق مضيق هرمز. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي يؤكد حرص المجلس على مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بالقطاع التربوي. وزارة التربية تقرر تأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى 11 تشرين الأول القادم. رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي يدعو إلى تعزيز دعم الانتربول لجهود العراق في مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين. وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجار في منطقة الشماعية ببغداد. قيادة شرطة كربلاء تعلن عن اعتقال متهمين اثنين بجريمة قتل في المحافظة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد مواصلة بلاده بالتواصل مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى الحلول الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاتشر يعلن أن بلاده أتمت إنتاج المركبة الفضائية المزمع إرسالها للهبوط على سطح القمر. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد أن بلاده لن تجري مباحثات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن ناقلة النفط العملاقة الغاية تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يتهم إيران باستهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات مرتبطة بطهران على بنك في تي بي الروسي. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM
3: sözünle.
4: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: الأخبار من راديو تركمان أفهم الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يصل العاصمة بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية التي شملت كل من فرنسا وألمانيا. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن الحكومة وضعت خريطة تنفيذية لتزويد أوروبا بالنفط الخام العراقي. مصادر عسكرية تفيد بإصابة ضابط برتبة رائد وثلاثة منتسبين جراء انفجار عبوة الناس فاستهدفت عجلة عسكرية من نوع هامر أثناء تنفيذ عملية أمنية شمال غرب محافظة كركوك. التحالف الدولي يسقط طائرة مسيرة حلقت في سماء منطقة سوران بمحافظة أربيل. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يأوي عشرات النازحين في مدينة غزة إلى 10 أشخاص. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يعلنان عن اغتيال نائل أبو عبيدة قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس. قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشريعة في اليمن تعلن إسقاط مسيرة حوثية حاولت دخول المجال الجوي لمكة. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا تفيد بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران. الخارجية الصينية تحث واشنطن وطهران على العودة إلى تفاهم إسلامآباد. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تغيير مسار 103 سفن تجارية منذ إعلان الولايات المتحدة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يؤكد أن حركة المرور في مضيق هرمز عادت لأكثر من 50% من طاقتها. الجيش الأمريكي يغرق سفينة تدعم عصابات المخدرات في المحيط الهادي ويسلم طاقمها للإكوادور. إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تعلن عن سقوط طائرة مروحية في المدينة وتؤكد وفاة 3 أشخاص في مكان الحادث. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفن وقطار شحن في موانئ تستخدمها القوات الأوكرانية. الإكوادور تعلن فرض حالة الطوارئ في 8 مقاطعات تشهد أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
4: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
5: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، نتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: يا حلو، نتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, Fransa ve Almanya'yı kapsayan resmi Avrupa turunu tamamlamasının ardından başkent Bağdat'a ulaştı. Hükümet sözcüsü Haydar El Abudi, hükümetin Avrupa'ya Irak ham petrolü tedarikine yönelik uygulama planı hazırladığını açıkladı. Askeri kaynaklar, Kerkük'ün kuzeybatısında düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında askeri bir aracın hedef alan bombalı saldırıda bir binbaşı ile 3 personelin yaralandığını bildirdi. Uluslararası koalisyon, Erbil'in Soran bölgesinde hava sahasında uçan bir İHA'yı düşürdü. Gazze kentinde onlarca yerinden edilmiş kişinin barındığı 6 katlı ve çatlak binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının Refah Tugayı komutanı Nail Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü açıkladı. Yemen'de meşruiyeti destekleme koalisyonunun ortak kuvvetler komutanlığı Mekke hava sahasına girmeye çalışan Husilere ait bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. İran'ın resmi haber ajansı, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kişm adasında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington ve Tahran'a İslamabad mutabakatına geri dönme çağrısında bulundu. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Amerika'nın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını ilan etmesinin ardından 103 ticari geminin güzergahının değiştirildiğini açıkladı. Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kapasitesinin %50'sinden fazlasına yeniden ulaştığını belirtti. Amerika ordusu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu çetelerine destek verdiği belirtilen bir gemiyi batırdı ve mürettebatını Ekvador'a teslim etti. Amerika'nın Los Angeles kentindeki itfaiye teşkilatı, kente bir helikopterin düştüğünü ve kazada 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçleri tarafından kullanılan limanlarda bulunan gemilerle bir yük treninin hedef alındığını açıkladı. Ekvador, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarının yaşandığı 8 velayette olağanüstü hal ilan etti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يصل العاصمة بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية التي شملت كل من فرنسا وألمانيا. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن الحكومة وضعت خريطة تنفيذية لتزويد أوروبا بالنفط الخام العراقي. مصادر عسكرية تفيد بإصابة ضابط برتبة رائد وثلاثة منتسبين جراء انفجار عبوة الناس فاستهدفت عجلة عسكرية من نوع همر أثناء تنفيذ عملية أمنية شمال غرب محافظة كركوك. التحالف الدولي يسقط طائرة مسيرة حلقت في سماء منطقة سوران بمحافظة أربيل. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يأوي عشرات النازحين في مدينة غزة إلى 10 أشخاص. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يعلنان عن اغتيال نائل أبو عبيدة قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس. قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشريعة في اليمن تعلن إسقاط مسيرة حوثية حاولت دخول المجال الجوي لمكة. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا تفيد بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران. الخارجية الصينية تحث واشنطن وطهران على العودة إلى تفاهم إسلامآباد. القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم تعلن تغيير مسار 103 سفن تجارية منذ إعلان الولايات المتحدة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يؤكد أن حركة المرور في مضيق هرمز عادت لأكثر من 50% من طاقتها. الجيش الأمريكي يغرق سفينة تدعم عصابات المخدرات في المحيط الهادي ويسلم طاقمها للإكوادور. إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تعلن عن سقوط طائرة مروحية في المدينة وتؤكد وفاة 3 أشخاص في مكان الحادث. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفن وقطار شحن في موانئ تستخدمها القوات الأوكرانية. الإكوادور تعلن فرض حالة الطوارئ في 8 مقاطعات تشهد أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
0: Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.
4: Teker roman oynarsak keser kel, yeşil mendili alır, düğünlerde başı çeker ümür.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز قرشتار باجلار، عزيز دينيالار، وقت وسخير لوسن، اللهم فضليلا بردسزولا قاوشتخ ترجمان يلي ويدي راديو سنان تجويد درس لاريلا دعا مز الله سبحانه وتعالى جملة مزدن قبول يتسن جالنش كل دا يخسزولا بو جزال بروغرام دا بو جزال درس لارلا بز استيان اراسن اخماغنا عرض يتسن اخماغنا دنياخ بنمرية بز اراسن 07-7-131-34-61 07-7-0-131-64. Aziz kardeşler, bacılar, Kur'an-ı Kerim'in okumağında yetirdik El-Gâşiye surasına. Perrası da Kur'an-ı Kerim'de 592. Nimrası da Kur'an-ı Kerim'de tertibi 88. suradı. 592 perasındadır El-Gâşiye surası. İnşaallahu Teala bu suranı baştan okuruk inşaallahu Teala. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîsul gâşiye. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, parlamento bölgeler, iller, planlama, hükümet programı ve vakıflar komisyonu tarafından ağırlandı. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, parlamento binasında Parlamento Birleşik Kırak Türkmenleri Cephesi Grubu Başkanı Erşat Salihi ve Türkmen Milletvekili Gülsel Muhammed ile bir araya gelerek Kerkük'teki hizmet ve idari durumu görüştü. Kerkük Valisi Ağa, parlamento binasında KYB parlamento grubundan birçok milletvekiliyle görüştü. Milletvekilleri valiye destek verdiklerini ve hizmet çalışmalarını desteklediklerini belirtti. Hükümet sözcüsü Haydar Abbodi, hükümetin Avrupa'ya Irak ham petrolü tedariki için bir uygulama planı hazırladığını açıkladı. Kanun Devleti İttifakı lideri Nur İl Maliki, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıya karıştığı kanıtlanan herhangi bir taraf hukuki soruşturmaya tabi tutulacak dedi. Yüksek Yargı Konseyi, İmar Belediye Dairesi'nden 6 çalışan ve Tapu Dairesi'nden 1 çalışan olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Bağdat Interpol'ü Irak yargısı tarafından aranan 3 şüpheliyi yurt dışından geri getirdi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı ekipleri Bağdat'ta sızdırılmış ve kaçak olarak getirilmiş binlerce adet ders kitabına el koydu. Dürüstlük Kurumu Milletvekili Baha Nuri, haksız zenginleştirme suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Askeri kaynaklar Kerkük'ün kuzeybatısında bir güvenlik operasyonu sırasında Hamar tipi askeri araca yönelik el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir subayla 3 personelin yaralandığını bildirdi. Uluslararası koalisyon Erbil'in Soran bölgesinin semalarında uçan bir insansız hava aracını düşürdü. Gazze şehrinde onlarca yerinden edilmiş kişinin barındığı 6 katlı ve çatlaklar bulunan bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz, Hamas hareketinin silahlı kanadı olan İzzettin el-Kassam Tugaylarının Refah Tugayı komutanı Nail Ebu Ubeydi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Yemen'de meşruiyeti destekleme koalisyonu Ortak Kuvvetler Komutanlığı, Mekke'nin hava sahasına girmeye çalışan Husilere ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington ve Tahran'a İslamabad mutabakatına geri dönme çağrısında bulundu. Amerika Başkan Yardımcısı G.D. Vance, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kapasitesinin %50'sinden fazlasına geri döndüğünü doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna kuvvetleri tarafından kullanılan limanlarda gemilerin ve bir yük treninin hedef alındığını açıkladı. Ekvador, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarının yaşandığı 8 vilayette OHAL ilan etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف النيابية تستضيف محافظ كركوك محمد سمعان أغا لمناقشة المشاريع المتلكئة في المحافظة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يلتقي رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي والنائبة التركمانية جلسال محمد في مجلس النواب ويناقشون الواقع الخدمي والإداري في كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يلتقي عددا من نواب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية في مجلس النواب ويؤكدون دعمهم للمحافظ وإسناد جهوده الخدمية. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن الحكومة وضعت خريطة تنفيذية لتزويد أوروبا بالنفط الخام العراقي. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكد أن أي جهة يثبت تورطها بالاعتداء على السعودية ستخضع للمساءلة القانونية. القضاء الأعلى يعلن القبض على 7 متهمين بينهم 6 موظفين من دائرة بلدية العمارة وموظف واحد من دائرة التسجيل العقاري. وزارة الداخلية تعلن أن إنتربول بغداد يسترد 3 متهمين مطلوبين للقضاء العراقي من خارج البلاد. مفارز جهاز الأمن الوطني تضبط 1000 نسخ من الكتب المدرسية المسربة والمهربة في بغداد. هيئة النزاهة تعلن السجن لمدة 7 سنوات بحق النائب بهاء النوري عن جريمة الكسب غير المشروع. مصادر عسكرية تفيد بإصابة ضابط برتبة رائد و3 منتسبين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة عسكرية من نوع هامر أثناء تنفيذ عملية أمنية شمال غرب محافظة كركوك. التحالف الدولي يسقط طائرة مسيرة حلقت في سماء منطقة سوران بمحافظة أربيل. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى متصدع من 6 طبقات يأوي 10 النازحين في مدينة غزة إلى 10 أشخاص. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يعلنان عن اغتيال نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس. قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن إسقاط مسيرة حوثية حاولت دخول المجال الجوي لمكة. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا تفيد بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران. الخارجية الصينية تحث واشنطن وطهران على العودة إلى تفاهم إسلام آباد. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM كركوك فريكانسımız 90.1.